0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM radyosundan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşet Salih, mağdurlar yasasının değiştirilmesini ve 18 yaşından küçük Türkmen tutsakların da kapsama alınması talep etti. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Başkanı Ammar el-Hekim ve Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadil Amiri, Zeydi Hükümet'in hizmet, reform ve yolsuzlukla mücadele görevlerini desteklediklerini belirtti. Petrol Bakanlığı, benzin, gaz yağı ve sıvı gaz üretim kapasitelerini artırmak üzere Japon JGC şirketiyle anlaşma imzaladığını açıkladı. Başbakan Danışmanı Musir Muhammed Salih, hükümetin ilk 100 günü ekonomisinin yapısını reform etmeye yönelik siyasi iradeyi ortaya koyduğu açıklamasını yaptı. İkamet İşleri Müdürlüğü, yabancı işçilerle ilgili hukuki süreci açıklayarak vize verilmesi işlemlerine birden fazla kurumun katıldığını belirtti. Güvenlik Medya Başkanı Kor General Saad Mahan, silahın devletin elinde toplanması kararının güvenlik kurumlarına bağlı olmayan grupları da kapsadığını vurguladı. Kerkük'te Sünni Vakfı Dairesi, Leylan nahiyesine bağlı Ricebat Köyü'nde yatırıma tahsis edilen arazide mezarlık bulunduğunu kanıtlayan herhangi bir delilin olmadığını açıkladı. Divaniye'de uyuşturucuyla mücadele ekipleri, çatışma sonrası üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir satıcıyı yakaladı. Basit Polis Komutanlığı, bir evin silahla taranması ve bir vatandaşın yaralanması olayının şüphelerini yakaladı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Washington'un İran'ın şartlarına uymasına bağlı olduğunu belirtti. ABD donanması, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görevini başarıyla tamamladığını ve yakında ülkeye döneceğini duyurdu. Endonezya yakınlarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami olasılığına karşı uyarılar yapıldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
2: Sihirli frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يطالب بتعديل قانون الناجيات وشمول المختطفين التركمان دون سن 18 عاما. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكدان دعم حكومة الزيدي في مهامها الخدمية والإصلاحية ومكافحة الفساد. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي يؤكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الهيئة تمثل دعما كبيرا لجهود مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي. وزارة النفط توقع اتفاقا مع شركة جي جي سي اليابانية لتعزيز الطاقة الانتاجية لمنتجات البنزين وزيت الغاز والغاز السائل. مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن 100 يوما الأولى من عمر الحكومة أظهرت إرادة سياسية لإصلاح بنية الاقتصاد. مديرية شؤون الإقامة تفصل الآلية القانونية للعمالة الأجنبية وتؤكد اشتراك عدة جهات بإجراءات منح التأشيرة. المدير العام لهيئة الجمارك العامة ثامر قاسم الطائي يعلن تحقيق إيرادات تقدر بتريليونين ونصف المليار دينار خلال 7 أشهر من العام الحالي. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشمل الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اللجنة العليا المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين العراق وإيران تعقد اجتماعها في أربيل. دائرة الوقف السني في كركوك تنفي وجود أي دليل يثبت أن قطعة الأرض المخصصة للاستثمار في قرية رجيبات التابعة لناحية ليلان جنوبية المحافظة تضم مقبرة. مكافحة المخدرات بالديوانية تعلن القبض على تاجر بحوزته مواد مخدرة بعد الاشتباك معه. وزارة الداخلية تعلن عن تمكن مديرية مكافحة إجرام الرصافة من الإطاحة ب 218 متهما بجرائم متنوعة خلال أسبوعين. قيادة قوات شرطة الرصافة تلقي القبض على متهمين بحوزتهما 15 طائرة درون دون موافقة رسمية. قيادة الشرطة واسط تعلن الإطاحة بمتهمين بعد حادث إطلاق نار على منزل وإصابة مواطن. السفير التركي في دمشق نوحي الماز يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب البلاد منذ فجر السبت إلى 11 قتيلا و 19 جريحا بينهم أطفال ونساء. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالتزام واشنطن بشروط طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. البحرية الأمريكية تعلن أن حاملة الطائرات لينكولن أدت مهمتها بنجاح وستعود للوطن قريبا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا وتحذيرات من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام بعدد فريكانسımız 89.9.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm, sabahil khair, şlonkum zeynin inşallah, atlub uniyet Muhammed Hamaki ehdiha الى كادر تركمان اف ام وايضا الاهلي والاحباب والاصدقائي. اشكركم جزيل الشكر. تحياتي واحترامي لكم. اخوكم ارسن سوراني. ارسن خداشمز تشكر دارق سنة قاتل دغوي چون بزلردن سايق سلامز ورسنة دلار ساوز گداغن güzel شارقمز عربج شارقمز هب برابر دنياغن ارماني داغن özünü bütün عرب arkadaşlara ve teşekkürler.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بالاهتمام بملف جرح الحشد الشعبي وتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية لهم. وزارة الخارجية تعرب عن تعازي العراق إلى حكومة وشعب إندونيسيا بضحايا الزلزال الأخير. وزارة الداخلية تعلن إصابة ضابط ومنتسب خلال اشتباك مع مطلوب في محافظة الديوانية. خلية الإعلام الأمني تعلن أن الحكومة تعمل على توحيد القرار الأمني وجعل القوة العسكرية تحت مظلة الدولة. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مطلبا دستوريا ومرجعيا. الأمن الوطني والجمارك يعززان انسيابية حركة الشاحنات في سيطرة سد الموصل. إصابة 8 أشخاص بحادث سير بعد اقتحام سيارة مقهى شعبي في المشخاب بمحافظة النجف. مصادر محلية لبنانية تفيد بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبي البلاد. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أن حزب الله يتحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي بلبنان. وزارة الخارجية القطرية تنفي احتجاز طيارين إيرانيين وتؤكد العثور على رفات أحدهما. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محطة كهرباء في الزاوية الليبية. ميناء المخا اليمني يعلق عملياته التجارية والبحرية بعدما تعرض لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية. وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي يدعو الولايات المتحدة إلى إعادة فتح السفارة الأمريكية في أفغانستان. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 180 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء عواصف شديدة وفيضانات اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية خلال الأيام الماضية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.